0: اللي بايش خدي اللي باخد كلي اسمع قصة كم بوقف خمسة برا في العادة سبعة برقية الليل يا سبعة قصة سبعة برقية الليل
1: Kadiyari,
0: kwa na fasa mo filaga sa.
1: Mushari kishari,
0: pasera mo.
1: Kisuma na kwa na kwa.
0: Halle.